نقاقو بانقا عندي قاق آخيلي نكو تقلاكي بوش قبيسة لقاتل بال نقشان كيرو تا اوچين قناقيرو دي ساخيل كريستيان شان كيرو تا ال قناقرو چينيوم دي تيخون كبال آنق لخون كبال تنتو نقطاق اتونق شان كيرو لشتابيل نقلي مرا لشتابيل قاوش لخونخون جال سالين كيوام لاين خوش قبي نقريك انجيش خونيل شان كيرو نقنكي ايلي ارمانا ست مرا دي بادر سالي خونخون تيك ألي بال سالي خونخون تي خون كبال جال ابديش ناش تيكوا لخونخون تي ارمانا سي خونخون ci padre in a yome spanun kil nakne ke istaqlat solok e di alal bex ka kholbe abanan choqe ire bandina bex ci ko bex kholi shek ire sin chaqela o in a kwan chaqse chole chaqqa kwa klisin kil in a kwan chaqse chole chaqqa taqlan kil ci solok kho padre utmara kho hermanas la olisa yal kholi choko chira bin kil nak e blisa khana kwan han ci lish banun kil lish ma usilali li ruchi cho wila atahqi khunaq li sahil khun kapal shatela kwa tinak taq ashte sakib ساخيل سمسو كيل خون كبال تنتونق شي قنواقح باكيش بانون كيل شي قنواقح كيش كيب عليه شنا ليب ابدي علىك اخول اخسا خون كوتان شي قتياق بريتي الق شي قيك ان لا او خناقي بادري وتمر خناق ارمانس

0: Chokakwela at kana eva. Ebla kwala lak ahonak na kakwi. Manasao sach ona kipat unk na keshik bi kalak ko salipe. Kishakwa ira resil parehunak la jumla kishka. Jo chak chelk ak karunashjelach o.
1: Kinakwe kala in nak kwapi resil na hunakin kach in jo kachelk akut mrak jo kishtok o chosh mrak archikru jo kishbanukil mrak jo kishkalak. La in nakwi chikin chol chirish kaut na jo kishbanukil laan. Kaut na chapirech hunes. Honin jeo na kaut kamalin kakusbi. Kamalik anak esh nale. Rabana kwa kinsi yang kungkabal. Nang esh nale likula link ahol. Iru nang kire kanu makli u kanu makli kalak. Kanu makli shik parak nke chapere kunes. Maanta bijo kish kutbal cheru. Haana inti yung okshib aire likula link ahol. Ki likula link ahol ti okshib iru shubanu. Kil marak tish sikuna chakilal. Wal kawush numsin kil. Laina ki ut marak tin shikakhi sa iq la ini nabek. Kiru tish kwe li din komunil. Din kalekba lin ju lin komunil kiru tish kwe. Ayos jirrash kakhol an yosh banu kil. Hun chakilal ut ta hunak angel sa iglesia par nak elish angel par yo kyoch ilo la o kochi uso chiru an ula o makak angel utan ha hunak angel utralash kahol kai esh cholom shnale chakeke chikish yo kech ilo heblin kale bal li par kwani kana ke tsakonin li par kwani kana ke oken ara utesh pat de kak angel ara no kech pat de kak angel la o kak angelo na keble qalal kak ahol hin kach cholame esh nale be bala o bal na be ti kwabe mare na ke kak ya kish le sens ko ka ut na ko kane bala ina kwan na waqay shakhli bal ko link ahol kon kech o shbe din ko kal chi puto ko e yo kiri bal ka ko dios khiti shtan a chi bal e shkire sin kile bil ka chi chabil ren khin ka te shik hun khin kai us el ko kala an kiru na shike taqlaib taqal chi salok e chi chi taqong se des ko ni kal bana ka alish ko lu be ka bal ka ko dios maram qesh ma tan sa khun kutan ha taqal ka na qayoni sa shbe ni rah la qalal ka ahol banan na na ke sa kho na ke chakhmo na ke ishqo nake such such ole diskus ale gusta tayala es gus ale tayala el afina behti kwa be khapanan kawle ti choli sax nake chapona jena shtaglan kile ta banu khapala ol la ol na behti kwa be narao le qatqo ma ta chi liqa kwa dios ma narao chol chiqil al naqla o ink ana qapa bi ti qatqlan kilna shkale qa kwa dios na korao kwa chikla ol na behti kwa be kho ha wachi kan jal ti be kho sax beni ruchi choch ma ta chi dios ti kwa be chi li qat yu شوش چوب تسی چا ایک آخر لکسش بینی رو چی چوچ مکوریتا شبانو کل خونقین کای اوس مکوریتا ال اک مکوریتا کم سینک مکوریتا ها اک اک شکی بچاق لکک آخر شبانو کلی رخوم دی دیوس شبانو کلی ک آخر لک وانو کلی اوسی لالی تیکی لالی چاب ایلال شوش کناب لکاکو دیوس حب اللا او نقد شاب شکاویل که خولم او که نقد اق چی نه لیش آخر لکاکو دیوس حب انا نخولا او لیش چوت قنا چو کوی کو نقوان چو کو چی آتی نا قیل لق بشاقق شبانو كيلش انخيل قاك اديوس خولش تيكولين كيلي سانتي روساريو شقق اماق تشو اخلا اولي قنا
0: شقاكيلا اتقنا سويلا خركوانا خشت مئ سلاسا خلال مرا خشت كي تشاقب لانا لا تكوا خروب لا سلولار ششلو نقوان كا تختيرو ما خشت بو تشيرو نقين كا ششلو تشق او نقين كا ششلو تشق ما كواش جالا ليل تشقريب وتقارو شرح شبانون كي لاكيك او نقين كا ششلو بس نراح دشيك كوت بيقيك ان قارو تشكيك ا لاكيك او اتلا تلوب تشي سلاسا خلال
2: شقاكيلا ان ريك ان تشقلين سا خلال خو نختيل شين كوان كو تشقيرو ابلينا بيخ تشكو بيخ شكيري سين جاكي شقاكيلا ان ما خون شيش لو تشقين سيلولار ما خون كواش ايش كاين سيلولار ما خون كواش كي شيش تي انا كواي ا سيلولار ما نو لي كيرو تا كواخ ا دي كيرو شيش تي تشق كي خو تشان كيرو شين كي تشقلا ان كما تتقيق لا تشان دي ماما دي خو كي ا دي نالب شين كول تشق انا كي لي تين كي ا كي تشق كي لا ان لي خو كي ا لي نالب شيش كي تشق لينا بير تي كوا بير كواي كي انا نخوان او تسالي خو نالب تشق ان ان كي شيش كي تشق لين دي سنس تي شيك تي تسلوك ما انا شيش تي كي انا ايش قات مكولات تي كين تشان كي كيش ما انا لينا بير تي كوا بير تشان كيرو لي شي تي تقري نقو نحتل شي كون كو تقا عندي خو نحتل لي شي كي تقشرو اب اب ديشناش تكوا عندي نالب عندي اتين شي تي تقري و تا انا كي شي تي تقبي لا ان شينكال تقلين سا خلال خو نحتل شي كون كو تقري كني ما خون سو تشين سي تقلين تاع خلال ما خون سو تشين اب تشرو الكال ترا كون كي كون كي صح ايش قنا كون تا كوبي نكي شي خيب انت ناميت سيك بلاش ترا باخ و تمرح لي كون كي نكي شي خيس لك اي بالها تشوكي لا ان ديك رو رسيل كيش بانو تقلين نالين تكوا نقينك شيك اتقلين سيلولار وتمارخين كاشيك اتقلين هونال تشيك خيك عندك اشي راه نقشين كل سالين تو ام دي شيك خيك بين تناميت

0: قناة روساريو خكياك تريش بلاك لا كل لا أخول مرحلة ساحل كريستيانا نحقان أرو خناق لي توكي تش بير سنجيل كلش جو أم خكياك شارو توكي تك إيك سلاحون كبالك أرو لي سيلا أونك إشك أحكي لا كل لا أخول توكي تك أخيلا تسال سانتي غليسي من ساو سات أو تريد بلب نح توكي تك أخيلا مر أرو تري نك قاش تين أنكيل كوي لا كل لا أخون نح كحكي نك إريتا نح توكي تك أخيلا تشخونس إنك أتروك أتون بيتيال أرو تري نك قاش تيب على إريري نح إبتسام كريستيانا حكي ruang cirek angkil ruep dismata ne ba amarah ruep akhir ini ke okeng bisa di santi iglesia cik angkila kos bayak en selhung amo
1: kon ini kos la la en cik sinju am na kwang kama cuk ini kene ning kok ali kwang ke cik ciku jal ko joke ci atinak le kekomon de khesh kana ila en ning kon skip ciri balep di kwala link ahol ning kon skip cik cik iri singkile kok nas kok nas jeli atin dakil nak le kok ali qasum atin ke el khesa na til tanamit bala olina be kho kana cik ciri balep cik iri singkile kama nin ke nin jar hen cik balech us bale ina kwara la in ha na kwara na er khunaq angele sal iglesi tsaqon kama ki khuli jina sax ka tin li khuli tokh jina sax turul shtu am khuli jina telom han da jina angele sal iglesi pe khama ni la in li na bex ni qolob chiru ni tus chiru sol chu usakwa ha utli chu chqa bok bale qa kwa dios ha uta in li nara yo chqa bok bale qa kwa jesus akhla ko chu khuli salam taq changere lin ka chin chkami ni ha khuna chna to chol kwa sal iglesi kho ba ki li kama kwi chikli ni sa ishqa con li kushqal kama ni tole ba kuchu bichan kama la in li na bex ni kin saqon chu bichan sal igles han ni nge bre na tsalo mag chu ustish angel qa kwa dios mka tra shaq to shik salin ka usahna le kho li kama kish tele qa komon jo ke chish ke ba li qa komon kwan sar ish kwan sar kristiana na kwan na ach na ulak chru kho na qli saqon li okay har chik li el salin na tanamit jo ka tre chi shik chi el tar kama ni joke chiste bale ka komon moko ha antara sha joke chiste bal kheli ratin ka kwa dios tora sha chqa oqbal tora chqa usbal ratin ka kwa dios han tsqalina kwe qalenin silin ju am pro kama joke chiste bale ka qechqana ileni qatala qtar sha qa e qatsalaqi ko bale ka komon ni qare bal qatsalaqi bale ka komon ni qechqana il han utli qataqlan kil polish ju am li qana santa maria kho kana qotra sha saliqat ju am la o ana xishtal bash e qatal bal ka erik ili pa bank قال قتل اكثر شلقه اي نقبل شلخي اخبي سلقته عم بكلي قبا بال بركي لا او كوا قوتش شنو مسنكيل كما شنو مسيق لقناه سانتا ماريا انكش كش تشريب بلاقيك ما عندك انت تنتون اخش اشرول خوك قال خو نراخ ليش انخلا ان كما نقوت رشلا او تنتون اخش خونيل نتشلنا نمخي سكي لا او قتل قبا اي تشبا بان تشقون لكن خولش تو ام لقاك واخسوس لقاك واخسوس انكش اناك تشول سيب سيب تخليش تشول ويتا اوشكوا كيت انا ورسو تروب إليش كروس تنتو نحكي كواكلي خو كان قوة ترشق لا أو سليقات يو أم قاة ترشق شخط آن يقابا بالا إين خو تشانجيرو ركيلي لما أسيلا لحنا ألب جماس جو تشال كان أخوان عن تقالي نكويك على إينين
0: شقاكيلات أتقنا أورورا في هناك لساحل كريستيان شكول هناك لرايلال مراخ aru ci school ci salish ju am ta qalaq na qaqili na be kana ci istiqbal kon keb ci ko be han geste sa be ri qbal isqal an a ke istiqbal na sa ci salish ju am ta qalaq na qaqili na be jox ci ten an sa isqal marah li ci ko be haqi ko an isten an yom sa be mash khones na be tro ci istiqbal ra la ci akho marah sa ko ibad de ro ci istiqbal ki re sin ki sa cha be na le aru na ka ti ci le sha en
2: ol to na khli na be kina kana khones ma kho qa ci dis me tsa u resh qosbal ra la ci akho lish kana jeri ba na khli na be mar kwan khona qlish chahom al ama kawaqib amama cholchona khmo kotrux tashkhones sa kwibal banten tonak torux tihbale liqalal khakhol nakili sa khilal naqnash chaplish kabil sholom mare kachlina bekhwan kanash khones li porina bekh ama qatise pa mare chap kiche khonax bel alal bekh arut tielina bekh tial shkhones sahchi mare kanash sa sholom usbali ralash khol shkhones ari ona tawman qlish ah ari na tawman qlira kwahra chika ten qankil abanan maqatik se pa da atlina bekh rela sumatish ko khol us chik chokre ni tikwa bekh ni kesh ko shla chiklish khun kabale makach en rusil na konke chiklish tikhome bakki selish khun kabale abanan kwang khun kabal na kana chi khuna kwa she kana sene bai she kana chi rube makach ni kesh ta ani raril ban hane li qalal qaq khol hane li qasakh ara ut da chal chi khuni li ma usilal selish chole li qalal qaq khol holina je selin khun kabal la in na ebdi qalalin qahol to ke chiki janak to kwang ko sel qa khun kabal sakwi ban makach en rusil na kwang sakwi ba ci tikbalay li qalal khak akhol banak li qakhones makotoru awt sashqabanak lawli ish inqahwal kawqi ci tikbalay li qalal khak akhol awt sashqaba kwana kau chokike mahok el taka us marekwan ke kai akho akli kalal kak ahol marekwan us ta elk marin kwankin ka us ta elk awut sesh kwana mako hunta dish kausha are ut nakatawli cha ah are nakatawli kau gidi alal ahol beh sik chahunak lish ah kidal ani okrech at ingre laoli na beh chukwa beh haki ani pat elaran laoli na beh chukwa beh awut sesh kwana mak ali katihom mak ali ratinan kile li kalal kak ahol makach in rusil na tekik ebli kalal kak ahol hora hom li kak wa dios janak tishkuni li taqataw kishtaw chukunash ah kilal li kalal kak ahol ah makama kwarana ak anhel makama kwarana shpak pakidish santilush chukwa ah tikolch ah kilal hali na tek awut sesh kwana klima us nash jelish el hunda papaneli نشتالش ايجي بابان نشتيرتي ايزاليش بابال خو نحكي وشري لي قاكو خيسوس نحكي تشيرتي ايش بالي ماوس ابانا لي قاكو خيسوس مكوكي كانات ارا كيش قاش باني رو كاوش تشول بان احنا شنار كوانيش تيكوا تشي كولوكري وتانا حبي ان راش قطبال سليقه يو امنا وستش خوني لي طاقتا وابانا استتنا تو انا تو بي قران ابانا كوكلي خو كيتشيك شيكاكو كيتشي خونسو تانا خوشين تي نقطكو ادي كولا لينك اخون ان كاني ناو تشان كايبرو ديش تيو ام ولا كابير كحكي لي قاكو ديوس دينا ناوري ابانا ميچينا لي اوش بانو كيل حق انخيل تشوچ قبل قيب حتى لخ بني قط اي هنا بخ تشو به حق اخ لخ اون مريكوان كيب لخ خنا ال تشل خنا سبع تشك ابانا ما قات اشخاله ما انا شتينا حنا شقوش لا تشليش خون كبال خوني تشو به ما كاتش ان روسي لانش بانا خشكيش كو كشتينا خشكو كريسين كيلش خون كبال ها عندي تشو تشش بانو كيل ابانا كيناش كنا بليش خون كبال سبع نرا حنا شتينا ما قاتش كه ايش خون كبال تشقره انا اوتين دي اسرائيل اوترش ليش كويلي نقيقا لاولي قنا لنكو كنا خون سلقه خون كبال ارانا تشلي رايلان ارانا تشلي احكيلال ارانا تشلي نبايل تشك اباش كنا بانكيلي قخون كبال تشلي خونس

0: البيك أم لا ينتري شالي قصاخ بك إني شنقصد أني تقلان قريم مرح تنتقلاس مرح سلينك أخيل وتمرح ساشك أخيل قاك وأديوس أن نقشان شاش أول تشبانو خونش آتين ترابي نقشيك تشبانو كيلش كأخيل لا إنا كي تاساوقينش أول ساشك أبا نقلن كاش إنا أنا باب أن أتنابين رولي قاك وأديوس وتمرح تشيكوا كي لا إن بيا أنا كي نقتنتقلا تنك أتبين تنك أتبابان تشونشو قرا تيا خونسو تنك أتشيك تيا كأسو تنك أتشيك لا إنا كي تراوقينش أول تنك أوكلا لا إنا كاو تنك أنا كيشبان نك أتبين لا إنش ماما أرا تراوقينش أول وتملا إن بيريت ان نكيك اتيتيال كاوت اوت مرختي اوكش الان كيل كاوت نخنك انا كينابا اوت نخنك انا كتابينجكو نقابل ان شين جبت سينكا كي نقابل ان شين كير سينكا كي تشقيره كيت كيل نخنك اتا شي كبان شو خبري لي قصا خنخكو نخشي ابين كبان شي با بان وان ليكون كتقي بساخ شي لقطة شي با وان ساخ هنك اتشي كنك با بان هنك انا كي ابين تشيروليش ناشتي كوا او كمان جوج ات نك نخساش كبا نكيل نخكوان ساش كبا نقماك اي دي كوا بخ شيريل بالي فوكا نخلي ساخ نك ايش تشبش قايل ليش او ما قاتش كويل شمت اولي نبخ شيرو هي فوكا اوت نخلي ساخ اخوم نك شيك دي بار نك راخي شو انا قان كورا مرو تشيرو هي انا كل كوك نراخ شي بان انا ما قال دي وبخ ريل بالي ما راخ قاق علين كيله فوكا اوت هانش ساي كروني كيشلي قصاخ انا قان تي شيك لي بارك واخي شيك ما قال لي بابا تشيك بال مونتا تشينا تشالنج الان كيليون وت ما تشال لون تريتشين سكت بالشين قصبر هانك إيش اللي قصاخ نخوان ساش كمانخ معك أي اللي تقوى به وكانخ كمان يكش بانو كل قصاخ نك إيش بيت بره ونس بره نك إيش سيك تيك إيرولينك أي أوس لمكو هان ترخ شين راح لقديو أم وكاو تنخوان نجرب لقصاخ نش كأقرب بشجور شكان خلاك سقلاق شبانو كيلينك أي أوس سقلاق شبانو كيلت إختانا ديو سحقي إيش توش إيه قش تقول دي قصاخ تلاقي تشبار بنقلك إنا أن نك إيش سيك إيش كميك مارس لي إيه مرخص لي كلا مرخص لي بنا قبيل لي قط لي بيم لي أوس شبال أرانا كإيش خش أوش وأنا خان كإيش جينك أراك واني تمين ترتوش أين كلا أن برا أن مك أوس تشيش شبال مرخ مك أوس تشك أين كلا أراك واني كم أراك وانا تشارش خوني لي وت مرخ كم سير تشارش خوني ليش خون كأل أرا أور كسايل قان تشيك هان تدك ويك أوم تريش لقصاخ
1: كنا سويلا لكن أبدي قصاخ كريستيان خو جو كش تشيش كسبال ما تقلق نكحكيت كنا تش شبالش سلولار وتنك أجك تراك أخلاق أرونا كقاش قط بالإري ما أخيد رونا كحقيرك إني سلولار تكناك أرونا كقاش شيء بالإريك إني روكسينكي لستلفونو أريك إني روكسينكي لتبيرو ما رحريك إني روكسينكي لتشابي سلش جو أمي بريك إني روكسينكي لبشتلفونو يا بياك قط قطرك إني بدك ساح كريستيان رشتين أنكلبش كي خكب سلش جو أمي دولج أنا قريك إن تشخوني ليش ناوبال روكسينكي خو كمان ما قريك نقوان كل سلولار ريك إني ما رحشت سيم إلاق خناق لسلولار برو تنتوخ كيش ناوبال روكسينكي توخ بار كيل آخر لرو توخ أران نرو تروكسينكيل هم كنارو تروكسينكيل رينك يلاك كيرو تيش بانو من كت قيتش كيساخ نكيش تقسيري سالي فيسبوك اتمرا لكار تكيرو نكيش بانو لكوان كت قحشي كانه كوان أران اخشيك نكيش تقسيري لساخ هم كوريك انت تيش كأنخي لقا قوى ديوس هم اليش كأنخي لقا قوى ديوس لتنتو رخش بانو كيل سالقا كيو أم مراح لتنتو شبانو كيل ساش تيو أمي بان شبانا توخ كوان كيب ساليش ساخلال تنتوش تيالباش سايل لقا ساخلال توك أنخلاق توشيك سال إغليسيا تو كان سال إغليسيا شبانا قوان كيب إساخ نخوان كاك أنخليب إبلي نبيخ جوكوا بيخ قد لساخ نكيك كناس اللي أوتشوت مراح نكيك كناس شبانو كيل تكليك إرو لنراح ليش أوليب أبانا مكوها أنت ليش تيالا ليل جوكسين كيل لي سلولار ساش تيالا ليل تقولش أوكي إرو لنا أوكسي كي أوت مراح ناك أنخلاك أخي مكو تيمان قتك بينا كينك أناك أنخلاك لي سلولار أبانا قناو ما روكسين كيل ساش تيالا ليل إنك أروكسين كيل سيكي بيروش مانا ديك تشخوني لك أرو ليش نقلب لما أوس نتشال سديش تو أم لخونخون قد مراح نكوش تقلا تشبانو كيل برو تنتو أخي نقناو كيلا أخي قناو نقوان لقا قوى خسوس قد مراح قوان لقناع سانتا ماريا تشش كولبال ريش لقا تو أم ساروق لما أوس تنتو أخي لا أو نقطو تخوخ تشرو لقا قوى ديوس رينا قينك أخي تاچال قلي آليك سشبيني بيب لقصا قد مراح سشبيني بشقا خوني لا أو إبي نقبيخ تكوى بيخ رينا قوان لقا قوش مراح دي قاچ أول ريش أسبالي بيب لقلالك أخول بيخ

0: kana aurora kots kacinaqchi qaruch yokech banunkilisa kristianti salaqale balana kwan qaruch li akyokech uchin kirulish akhle bisa kristian yokech ten anin kisale qale bal
1: bisa kristian salaq qale bal bisa mokochech kana ptech akhle awtana kwan khalan chi krist taqlan kile dikwan bikide diret sa khilal chi koklesin kile bri chiribile bri ho itsim echo kelein antiochich tal bal qemar antiochich chutban kebre bisa kristian bikide diret sa khilal awtesh qabana khnare qalish salal ጮ ናክና ቻልጅሽ ካብረሲንኪሪ ኡትናካ ቀሬታል ናካቀጪሩ ሲል ናክና ቻል ሆናክ ለሳህትሽ ካብረሲንኪሪ ናሽታውሽ ጻኻልሽ ካቢላልሽ ናለ መራሽ ካቢላልሽ ጮልሽ ባኖንኪልሽ ተክላንኪል ሆራኾም ሊቃቀ ዲዮስ እሊሳ ክርስቲያን ኢንቃኔኬ ካናጅክ ኾካን ጆኬ ባንቺሽ ኳክሊሲንኪል ቢ ቻንኪሩ ናክተ ኤልቺኡ ኤርቺሩ ቺሪቢለ ቢ ኢንቃኔኬ ካናሳሽ ማኸለለ ሊሽ ናለ ጆኬ ባንቺሽ ቆሽላንኪል ሊሽ ኳክሊሲንኪል ዲረት ሳኸላሊ ቶማኸኒኬ ኦኬን ሊቶማኸኒኬ ቶጨሽ ጮልሽ ባኖንኪልሽ ካንኸሊ ቃቀ ዲዮ ሃሊና ክሪስሊን ቃለ ባላይን dikene bisa kristian di shtaglan kile di kwanji rulanin kile ri han chikrito kep chikana chiro anakwan
2: makatin lish chino sal rab inkire silal ebli qasahil kristian dikinsh banun kilish taglan kile dal khojo ko chishtebal na bale ebli qasah lak jo keb akwichik angela kli jo keb chishta baru li jo keb chish angela kiru lish chome arin saliru chichoch abana dikinsh jalbash saili angela chokre li qako adios banan khojo katish kosbal charuna qebli qasahil kristian ane bla akobre sinere li qa iglesia banan khonash jeli qa papa francisco chimak aeb telisah sali qa iglesia chink atana qa kelish na khib chik angelak li igles an kamenak narah nashje ayna kili kyoko chish tau barwa na kwan naqsa chish khuni li qa kale bal pekya na qa ebli qasak ane bish ben chit akong kyoko chish ke ebale bish na ak chik angelak narah nashje na qliri lo balak li qa iglesia hula hula anak sa haqri lo bal narah nashje na qrikin chish angelak bisak kwan ka akreru ak na leb li taruk chik chiru eb chish ak obresin kilru qrikin chish khuni la in chena us dish taklan gile blak jo ጆኬብ ጨቅችሩ ለንንኪል ሪብ ሽሪብል ሪብ ጆኬ ጨቅሩ ለንኪል ኹን ከባልሽ ቀባይ ሳይልሽ ጮል ጥጽባሽ ያላሊልሽ ጆአሜ ቢቀለ ሳንሰል ኹን ጭኹን ከባል ነራህነሽ ጄጭ ኾከናን ነቅጨነ ኡስ ዲሽታቅ ለንኪል ቢቀሳህ ላክ ጆኬብ ጨቅችሽ ባንንኪል አባናን ኾጆ ጎጅሽ ጄባል መካጨራህ ልሽ ጨነ ኡሳል ጉድራህ ኾከኢንሊሽ ጆአሜ ጭሽ ኹን ለ ቢቀሳህ ኺል ክርስቲያን ያል ኾነ ቀቲ ነቅካውልሽ ጆአሜ ካውሽ ራተንንኪል ቢክል ሳኺል ክርስቲያን ባነኻላን ጭክሊሽ ኳን كيف تقول او شبانا ان كوان لي قنيم لك ان خيل لي قنيم لتقلنكيل شقخونيلو خونا بيه خوتكو بيه مرحلا اوكي خو ساخيل كريستيان ان لي تخوك تشيب ابليكيت ساخيلال لقا كو تشاق ان لي شبقو قريب لي خوخو تشجوت باش تقول تش خال باش قاو اشال جيك سايب لي هنا العين سيقتانانكيل تش خونيل لينك اوز تشالي قاتيو ام شكيبال خون جوك تشيقو ريش اكو برسينجيرو لي قاتيو ام لي قاسم كون خيكر كين لي قاكو اديوس هو كانق تو تي خوك تري شيب لي قزاخيل كريستيان رنقنا بالا خيب شكلي دا قاتو شولا شي تشال تشك انخلا كوتبين رنق لي قا ايغليس خوني لي كيو جوغ اوتسا حق تري لوبال خو تشارونا شكو تشقو لي قا بابا فرانس